جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الخميس 16 من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أكثر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

في علم المؤسسات والشركات كلما زادت الانقسامات وأدت إلى تكون شلل تبحث عن مصالحها، كلما ضاعت المصلحة العامة للشركة وضاع معها الإنتاج وضاع المستقبل أيضا. وينطبق الأمر نفسه على حال الدول، كلما كانت الانقسامات متجذرة سواء كانت مناطقية أو طائفية، كلما ضعفت الدولة وكلما أصبحت المصلحة الوطنية بعيدة المنام. ومن يراقب كافة التطورات التي تحدث في بلادنا يعلم تماما أن كمية الترهل لم تأتي لا من خلال مؤامرة خارجية ولا من خلال فريق بعينه داخلي، إنما هو تحالف عصابي ميليشيوي أدى بنا إلى هذا الحال. والخروج من هذا الأمر ليس بشيء سهل، إنما بحاجة لإرادة قوية وقرار.

بحلقتنا لليوم رح نتابع كل التطورات يلي صارت بالساعات الماضية، أبرز المواضيع والعناوين التي تصدرت الاهتمام لدى الإعلام والرأي العام.

حلقة فيها كثير من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة، وبالطبع باقة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس صيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وبالداخل، وأيضا هناك ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية مع أيضا ارتفاع بنسبة الرطوبة.

مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا على المرتفعات، خاصة المرتفعات الشمالية. تبقى درجة الحرارة ضمن معدلاتها تقريبا ساحلا، إنما مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة من 18 ولغاية 30 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 21 وصولا ل 37 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 65 لل 85%.

إيفنت الصيفي معتاد رح يبقى مسيطر على الأجواء. درجات الحرارة على الساحل ضمن معدلات الموسمية، إنما نسبة الرطوبة المرتفعة هي اللي عم تخلينا نحس بكم هائل من ارتفاع الحرارة خلال الليل وخلال النهار كمان.

نحنا يا سبحان الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 16 تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. انسحاب إسرائيلي قريب إنفاذا لاتفاق الإطار، ومحادثات تقنية للمناطق التجريبية تسبق بدء التطبيق.

كيف يتعامل حزب الله مع عروض خارجية للتسوية؟ خريطة موثقة لشريط الجنوبي المحتل 2026، خط أصفر لمنطقة أمنية ب 650 كيلومتر مربع بلا سكان. أمريكا تكثف ضرباتها، وترامب يقول إن الإيرانيون يريدون عقد لقاء، وطهران سنقاتل لآخر نقطة دم. وزير الداخلية أحمد الحجار من باريس: الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية لبنانية.

ستة رواتب إضافية للعسكريين والقطاع العام وإلغاء الشهادات الرسمية. ماذا أقر مجلس النواب في اليوم الأول من الجلسات التشريعية؟ انتخابات نيابية مبكرة، رد سياسي أكثر منه مشروع قابل للحياة. السلطات العراقية تدرج الحزب اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية. مشروع قانون متعاقدي الإعلام كاد يفجر جلسة مجلس النواب. المحكمة العسكرية رفعت قرار منع السفر عن فضل شاكر وسلمته جواز سفر جديد. جولة روما للمفاوضات ليونة اليوم الثاني أتت بعد تصلب اليوم الأول. اجتماع سوري لبناني في دمشق لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي.

الآن سيق بين الحوثيين ومنظمة الشباب الصومالي. إيران تحاول السيطرة على مضيق باب المندب.

الجسور. أيام من الضربات وعودة الحصار البحري، استراتيجية أمريكية جديدة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. عندما يختطف الجيش من الوطن، السودان بين الكيزان وآثار السلاح الكيميائي. لا غزو بري لإيران، والصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية.

وفي النهار كتبت روزانا بومنصف: ما الذي يستطيع لبنان بيعه إلى ترامب؟ وكتب محمد القواص عن غارات الزيدي وجنازة الخامنئي. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: أمريكا تجرب المجرب نحو توسيع العدوان. مجلس النواب اللبناني يمنح الإفادات غطاء قانونيا، وامتحانات 2026 تلغى. تراجع عدد النازحين في لبنان إلى 430,000. هل تراجعت بغداد عن وضع حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية؟ وزيرة البيئة تمار الزين: اتفاق الإطار يقيد ملاحقة جرائم الاحتلال البيئية. بلدية فرون: أي بيان من خارج المرجعيات لا يمثلنا ولا يلزمنا. السفارة الأمريكية في بيروت: محادثات روما اختتمت بالاتفاق على هيكلية للمناطق التجريبية. 200 مليار لصندوق التعويضات، إنقاذ مؤقت للعجز التربوي. المفتن قبلان: مشروع المناطق التجريبية انتحار سياسي. تفخيخ واقتراح قانون الإعلام، عقوبات سجنية على النشر. مهرجان لحزب الرأي الوطني: شكرا ووفاء لإيران. ترامب راض عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي: شركاتنا آتية إلى العراق. نتائج الانتخابات تفرض جراحة مستعجلة، تبون نحو تعديل حكومي واسع في الجزائر. خارطة أهداف يمنية في المملكة: الرياض تطلب وساطة مع صنعاء. طهران تكثف من هجماتها على قواعد ومنشآت أمريكية في غرب آسيا وتلوح بورقة باب المندب. تبادل ضربات بحرية عنيفة بين كييف وموسكو. دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب عقوباتها على المحكمة الجنائية الدولية. صادرات النفط من ميناء الفجيرة الإماراتي تتوقف بسبب الصواريخ الإيرانية. قاليباف: دخلنا حربا وجودية مع أمريكا وسنقاتل حتى آخر رمق. موسكو تهدد باستهداف القوى الدولية المزمع

نشرها في أوكرانيا. الكونغو تشكل مجلسا استشاريا لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.

وفي الأخبار، كتب حمزة الخمسة التراجع عقيدة المفوض اللبناني من لن نشارك إلى نحن في روما. إلى عناوين نداء الوطن. دبلوماسية الدولة تنجز حيث انهزم الحزب، تقدم حاسم في روما والعد العكسي لتنفيذ المرحلة الأولى انطلق. الترويكا عند الطلب وعصر نيات الأحد تعود بين بر وجنبلاط مع رياح التحولات. مجلس النواب يقر مشاريع قانونية أبرزها اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وزير الداخلية من باريس، أولوية لبنان الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين. السفارة الأمريكية في بيروت، نقاشات محادثة روما كانت مثمرة وإيجابية. عقوبات مالية عراقية تطال حزب الله وأقماطي وسليمان فرنجي. OMT تحذر من رسائل احتيالية تزعم وجود مخالفات سرعة. الرئيس عون: لا يمكنني الوقوف متفرجا على دمار البلد ولا السماح لأحد بالتفاوض عن الدولة. المحكمة العسكرية تقرر رفع منع السفر عن فضل شاكر وتسليمه جواز السفر. النائب جورج عدوان: نطلب تأجيل إلغاء عقوبة الإعدام لمنع عرقلة قانون العفو العام. المكتب الإعلامي لوزيرة التربية كفى مزايدات وألاعيب. سمير جعجع: نؤيد قانون العفو العام لتصحيح المظالم وإقراره من دون تلغيم. واشنطن وبغداد تؤسسان لمرحلة ما بعد السلاح. براك: اجتماع ترامب بالزيدي نقطة تحول في العلاقات مع العراق. نتنياهو: دول جديدة تسعى بهدوء إلى توسيع علاقاتها مع إسرائيل. من باريس: أوروبا تشهر وحدتها العسكرية. ترامب يهدد: سنستهدف محطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم يوقعوا على الصفقة. أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات وسفن مرتبطة بإيران. 90 دقيقة من الضربات الأمريكية على إيران لتقويض تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ضابط السارين في قبضة دمشق. وزير الدفاع الأوكراني يعلن استقالته. مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز: نتنياهو سيتوجه إلى أمريكا يوم السبت، وهناك احتمال أن يعقد لقاء مع ترامب في البيت الأبيض. معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نداء الوطن، كاتب نجم الهاشم: من جنازة نصر الله إلى جنازة الخامنئي، هل كانت تشيعا لنظام الثورة الإيراني؟
أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. أمريكا تصاعد حرب الساحل الإيراني، طنب الكبرى في مرمى الضربات، وطهران عدت مذكرة التفاهم منتهية، وترامب لوح بضرب الجسور والطاقة. مفاوضات مثمرة بين لبنان وإسرائيل، التنفيذ خلال أيام، ونجاح المنطقة التجريبية ينتظر التزام حزب الله. غضب قضائي وفصائلي من رد الزيدي، العراق سجال بشأن سؤال ترامب عن قاسم سليماني. طهران تخوض حربا وجودية، وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات. مفاوضات روما تتقدم نحو التنفيذ، والرئيس اللبناني جوزيف عون يتمسك باتفاق الإطار. ترامب يعلن الإفراج عن مواطنة أمريكية محتجزة كانت في إيران منذ 2024. ما أهمية جزيرة طنب الكبرى قبالة مضيق هرمز؟ موسكو تتهم كييف باغتيال كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية. التضخم في السعودية يحافظ على صموده أمام صدمة الطاقة. العثور على جثة بحار هندي فقد بعد هجوم إيراني على سفينته قبالة عمان. كيف تعاملت الحكومة اليمنية الشرعية مع تصعيد إيران بشأن مطار صنعاء؟ خطة إسرائيل لتنصيب أحمد نجاد ترتد على نتنياهو. الكويت تعترض مسيرات أطلقت من إيران، والبحرين تفعل صافرات الإنذار. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره السوري الشيباني المستجدات والعلاقات. إدانات عربية وإسلامية للعدوان الإيراني المتجدد على دول الخليج، ومطالبة بتحرك دولي لوقف الاعتداءات. رئيس الوزراء الفرنسي يصل إلى المغرب في زيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين. الجنائية الدولية تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور. أكثر من نصف ديمقراطي مجلس النواب الأمريكي يؤيدون وقف المساعدات إلى إسرائيل. نتنياهو يشارك في تشيع لينسي غراهام ويطلب لقاء ترامب. قاليباف: لا تفاهم بلا ترتيبات إيرانية في هرمز. الضربات الأمريكية المتجددة على إيران تعزز خيارات ترامب لتصعيد جديد. ميرتز لا يعارض سيطرة شركات صينية على مصانع السيارات الألمانية. انخفاض مخزونات النفط الأمريكية 1.7 مليون برميل بأقل من التوقعات. باحثون سعوديون يبحثون في الطائف العلاقة بين الثقافة والسياحة. ترامب يشجع النساء على الأنانية ويربط الضغط النفسي بالأمراض المناعية. ميسي يكتب فصلا جديدا بخمس أرقام قياسية. الأرجنتين تتفوق على إنجلترا وتصل إلى المباراة النهائية للدفاع عن لقبها.

وفي الشرق الأوسط كاتبت هدى الحسيني: إيران تريد من المفاوضات ألا تنتهي. وكتب الدكتور عثمان المرغني عن عقدة المبادرة الأمريكية في السودان. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. توقف النواب ومراقبون قبل تعديل قانون حماية المستهلك أمام تخصيص 40% من واردات الغرامات إلى الموظفين في وزارتي الاقتصاد والعدل، قبل أن تعاد كلها لمصلحة مالية الدولة بعد تدخل من أكثر من نائب. واحد من القوانين اللي تم اقرارها بالجلسة التشريعية بالامس واللي كان فيها يعني حلمات استفهام حول انه لماذا تخصيص 40% من واردات الغرامات لموظفين بوزارات معينة مثل الاقتصاد والعدل، فجرى تعديل على القانون حتى يمر، وقالوا انه بترجع المصريات كلها بالغرامات لمصلحة مالية الدولة وهي بعدين يوزعها.

يقول مراقبون إن الحزب محرج أمام جمهوره لاستمرار تجريف البلدات الجنوبية بوتيرة مرتفعة من دون أي مؤشرات على وقفها قبل تدمير كامل، وتكثر التساؤلات في الأوساط الجنوبية عما بعد وما هو مصير 200,000 جنوبي فقدوا منازلهم ولن يعودوا قريبا إليها، علما أن لا مؤشرات حتى الساعة إلى مساعدات أو تعويضات. ما بعرف إذا محرج ولا غير محرج، أنا بعرفهم بقمة الوقاحة الجماعة، ما عندهم أي مشكلة تصوير. شكرا إيران، شكرا إيران، وإيدين للدولة اللبنانية، وتوقف النار شكرا إيران، وقت اللي بيصير في انتهاك لوقف اطلاق النار منلوم الدولة اللبنانية. بالمناسبة من بعد صورة الجنود العدو الغاشم هن وعم بيشاهدوا مباريات المونديال داخل قلعة الشقيف، كان في صورة مستفزة بالأمس لمراهقات من مواطني العدو الغاشم كانوا عم يسبحوا بمياه الوزان، وهيدا كله من باب الانتصارات يا غشيم. وزير سني بدأ حركة اتصالاته مع جهات عربية وغربية أملا بأن يحل في السراي الحكومي لاحقا عند أول تغيير. مش مستغرب، معظم الوزراء بالحقائب الموجودين بالحكومة هاي واللي قبلها، أي حدا أي وزير بيوصل بيحاول يكون عنده طموح مشروع لرئاسة الحكومة وبيبلش ينسج علاقات من فلان، وكم شهدنا ممن تساقط من وزراء بحكومات سابقة لما كانوا عم يبحبشوا عن كرسي السراي. فما في وزير بعينه مقصود، يعني كل الوزراء الموجودين بالحكومة عينهم على كرسي الرئيس. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تلقت جهات لبنانية إشارات بأن واشنطن لن تكتفي بالتعهدات بل ستطلب تقارير دورية تتضمن خطوات ميدانية قابلة للتحقق في المناطق التي يتسلمها الجيش، وعلم أن مسؤولين لبنانيين طلبوا من الوسطاء تثبيت آلية واضحة لمعالجة الخروقات منعا لتحويل كل حادث أمني إلى ذريعة لتعطيل الانسحاب. لحتى تلمسوا قديش الموضوع جدي هالمرة، يعني قال لك مش رح نكتفي بالتعهدات من السلطة اللبنانية بحكم التعهدات الفاشلة السابقة، نحن رح نراقب كل أسبوع بأسبوع وكل منطقة بمنطقة. وبنفس الوقت كان طلب لبناني جيد أنه مش كل ما دق الكوز بالجرة يتعطل موضوع الانسحاب، فخلي يكون في آلية معينة لمعالجة الخروقات لاتفاق الإطار. مع تولي إدارة جديدة للجمارك بدأت سلسلة خطوات لضبط المراكز الجمركية وبدت واضحة في بعلبك، حيث تم تغيير العناصر وأحيل بعضهم إلى التحقيق. مغارة الجمارك مثل كتير من مغارات الدولة يلي حاليا عم يحاولوا يضبطوا الوضع فيها، وبدأت المحاكمات والتغييرات، المهم انه تستمر وتوصل لنتيجة، مش اخر شيء تدخلات السياسية تلملم الموضوع. ترجح أوساط معنية بقطاع المحروقات أن تعود الأسعار إلى المسار التصاعدي قريبا، مدفوعة بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وكلفة الشحن والتأمين الناتجة عن التوترات الإقليمية، ما ينذر بانتهاء مرحلة الانخفاض التي شهدها السوق اللبناني خلال الأسابيع القليلة الفائتة. أكيد نحن عارفين أنه الأسعار بلشت تطلع أساساً، مش أنه متوقعين أنه تطلع، بلشت دغري تطلع الأسعار، أما الانخفاض بالأسابيع المقبلة كان انخفاض منه كتير كبير، يعني ليس تأثراً من انخفاض أسعار النفط العالمي. نحن لما بتطلع الأسعار بنطلع بسرعة، لما بتنزل بنزل ببطء شديد. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز.
لما أن قطر تعمل بعيدا من الإعلام في محاولة لدفع الحزب لتخفيف من اعتراضاتها على بعض البنود الواردة في اتفاقية الإطار، وهي تدرك صعوبة الأمر إذ أنه رافض من الأساس لمبدأ التفاوض المباشر، وأن محاولاتها هذه تتم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لمنع أي خضات داخلية. معروفة الاتصالات السرية لمحاولة الاقناع لمحاولة البازار المفتوح، اعطونا كذا بتغدو كذا، ايدي بدلة مستمرة بس بعيدا عن اجواء الاعلام، بس اكيد المحاولات العربية مستمرة سواء كانت قطرية او سعودية.

تبلغ مسؤولون لبنانيون بمسعى تركي لتوظيف العلاقة مع إيران ونفوذها الإقليمي بغية الدفع نحو حلول سياسية وتشجيعها مع الحزب على تجنيب لبنان أي انخراط في مواجهة جديدة، ويهدف هذا المسعى إلى فصله عن أي تصعيد إقليمي ومنع الانزلاق إلى حرب جديدة. هيدا المسار كنا شرحناه لحضراتكم بالمبادرة التركية اللي كمان عم يتم تسويق لها من أجل موضوع السلاح وحلحلة الأمور دون الوصول إلى الصدام بين الدولة والعصابي. يجري التدقيق لبنانيا فيما أورده تقرير إسرائيلي بشأن استخدام تل أبيب أسلحة صدرت من الحزب لتسليح مقاتلين أكراد ومدى دقة هذه المعطيات وانعكاساتها الإقليمية. شفتم؟ احنا ما بنقبل أبدا نسلم سلاح للدولة، بس ما في مشكلة إذا العدو الغاشم صادر وراح بعدين أهداس للأكراد أو لغيرهم، يعني عملها قبل هلا إيران بحد ذاتها جابت أسلحة من إسرائيل لتقاتل فيهم العراق، وكانت أسلحة متاخدي من بلاد أخرى. الناس بتنسى إنه إيران جيت وصفقات إيران مع العدو الإسرائيلي. إلى أسرار نداء الوطن. أفادت مصادر أمريكية بأن الجيشين اللبناني والإسرائيلي سيعقدان اجتماعا افتراضيا يوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات المنطقة النموذجية مع توقع أن تحدد آليات التنفيذ. وقالت إن اجتماع روما جاء أيضا تحت ضغط عامل الوقت، إذ لم يبقى سوى أيام على زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض. معلومة صحيحة، هناك اجتماع بزوم افتراضي رح بيكون بكرة لمزيد من محاولات التنسيق الأمني قبل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق النموذجية، وهذا يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بمفاوضات روما. تصود أوساط الحزب حالة من الصدمة إثر معلومات عن توقيف شخصية قيادية رفيعة المستوى يشتبه في ارتباطها بإسرائيل وسط حديث عن ملف أمني بالغ الحساسية يخضع للتحقيق. وهذه التطورات دفعته إلى تجديد الإجراءات داخل وحداته العسكرية والأمنية بانتظار ما ستفضي إليه التحقيقات. هاي قصة طويلة، إن شاء الله يطلع لها يعني حصة معنا بالقسم الثاني. واحد من أهم العملاء اللي تم إلقاء القبض عليهم والمقرب جدا والمتسبب بمقتل كبار القادة من العصابة تم القبض عليه قبل هروبه من المطار، ويقال أنه علاقته شابكة جدا بوفيق صفا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يعتقد مصدر دبلوماسي أن جولة روما أقرب إلى إدارة للوقت منها إلى مفاوضات حاسمة، فقد ارتفع سقف التصريحات عن تقدم وفرصة تاريخية وترتيبات أمنية جديدة فيما بقيت الوقائع على الأرض شبه جامدة، لا انسحاب إسرائيلي ملموس ولا انطلاق للمناطق التجريبية، ولا اتفاق على آلية تنفيذ واضحة، ولا تبدل في قواعد الاشتباك. وهذا التباين بين اللغة السياسية والنتائج العملية يوحي بأن المفاوضات دخلت مرحلة انتظار أكثر منها مرحلة الحسم. هيدي أوهام محور الأخبار، محور الحساسين، لأنه التنفيذ بالأسبوع الجاي بيبلش. ما ذلك بكرة في اجتماع أمني لترتيبات أمنية للبدء بالمناطق النموذجية واللي بتكون تحت إشراف أمريكي مباشر لتثبيت الأمر الواقع.
قال لك إدارة للوقت، بدهم دايما يصوبوا كل يوم على موضوع التفاوض اللبناني ويبينوا لك إنه هذا تفاوض مش عم يجيب نتيجة، بينما اللي ما عم يجيب نتيجة حقيقة هو الاتفاق اللي معولين عليه بين الشياطين الأمريكي والإيراني واللي غرق بمضيق هرمز. لحتى ما يعترفوا بفشل وفشل رهاناتهم، التصويت بيكون على الرهان الناجح واللي أثبت جدارته اللي هو استقلالية التفاوض اللبناني. هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجعد الجيد الحشاشين الشتامين النقيقة.

رح نعبر بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم على جسر المواضيع الدقيقة والعميقة التي كانت مثيرة للجدل خلال الساعات الماضية. اخترنا عدة عناوين لكي تكون متواجدة في القسم الثاني لليوم. أكيد إطلالي على أبرز القوانين اللي تم إقرارها باليوم الأول من الجلسة التشريعية المتشنجة يلي كانت منذ لحظات الأولى، مع أنه المواضيع الحساسة أجلوها لليوم، إنما الجلسة هي أساسا كانت فيها كثير من الخلافات والتشنجات.

وأكيد رح نطل على كثير من العناوين والمواضيع الأخرى، بس لحتى ما نضيع وقت الانترو بتحديدها خلينا نروح صوب المواضيع اللي ما بدنا نطل عليها، واللي هي موضوع التفاوض رح بيكون موجود، الجلسات اللي صارت بروما ونتائجها وصوابية قرار الدولة رح بيكون موجودة من خلال المقال اللي اخترناه لليوم. وأكيد المونديال متواجد بالقسم الأخير، ووصلنا لفينالات المونديال اللحظات الأخيرة بعد طول انتظار. امبارح سرت خبرية ناس احتفلت فيها وناس امتعضت منها، قال لك الحكومة العراقية فرضت عقوبات مالية على عناصر من عصابة الحزب، بالإضافة لمحمود أقماطي عضو مكتب السياسي وأيضا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وناس وزعت الخبرية على أساس أنه هيدي جاي من الحكومة العراقية. شفنا حفاوة بالموضوع وقال لك هي العراق كوع وشوف هذه التكويعة وهذا قرار مصيري وفتح لطريق جديد. وناس قالت لك أنه لا أبدا، رجعوا تراجعوا عن القرار وأنه هيدي كانت مجرد خطأ إداري، وطلعت مذكرة أخرى بالعودة عنه. ولحتى نكون عم نبحث عن الحقيقة، الحكومة العراقية ما أصدرت أي عقوبات مالية على أي شخص لبناني، سواء كان لبناني حقيقي أو مجرد بيحمل الهوية اللبنانية. كل اللي صار أنه الحكومة العراقية أعلنت التزامها بالعقوبات الأخيرة اللي صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية، وهيدي الأسماء اللي وردت بالأمس هي نفسها اللي وردت بالقرار الأخير إذا بتتذكروا يلي طلع عن وزارة الخزانة الأمريكية والعقوبات من الوفاق الأخيرة. يعني كل اللي صار هو التزام عراقي بالمسار الدولي أو المسار الأمريكي للعقوبات، وليس هناك من عقوبات خاصة طلعت من الحكومة العراقية صوب هذه الأسماء. ما لحتى نصوب القصة، يعني مش نطلع ناخد الهوبرة، هلا فينا ناخدها كده بالهوبرة. طبعا هو قرار تاريخي، هي قرارات تاريخية عم تتم بالعراق، سواء ناحية حصر السلاح اللي على مرة جديدة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التزامه بالتوقيت اللي هو نهاية شهر تموز لتسليم السلاح غير الشرعي من خلال زيارته للبيت الأبيض، واللي كانت زيارة غنية بالمواعيد وبالاجتماعات. هذا بالإضافة إلى موضوع مكافحة الفساد المستمر والأرقام الخيالية يلي عم يتم الإعلان عنها هلا طالع إعلان جديد، قال لك القضاء العراقي ضبط 25 مليار دينار بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. تخيل 25 مليار دينار، هذا بالإضافة للمبالغ السابقة وكميات الذهب، وبعدنا قصة بقضية واحدة وعم تفتح من وراها قضايا. هيدي كلها نقلة نوعية بالعراق بتقلك على المسار الجديد اللي ماشي بالمنطقة، اللي هو إقفال الدكاكين التي تدعي المقاومة كل الدكاكين الميليشيات الإيرانية بلبنان والعراق وسوريا واليمن وفلسطين وغيرها، كلها الدكاكين على طريق الإقفال. إنما باب المصداقية الحكومة العراقية ما فرضت أي عقوبات على أي شخصية لبنانية، كل اللي صار التزام بمسار العقوبات الأمريكية يلا أصدرتها وزارة الخزينة، وهذا اللي مفترض يصير. كل الدول مفترض تمشي بهيدا المسار، إنما نحن ضخمنا القصة وضخمنا الخبرية من باب التهويل ومن باب التضليل كالعادة، يعني مش ما تفكروا فريق واحد اللي بيضلل، الفرق كلها بتضلل بلبنان.

أكيد هيدا بيعني التحول، هيدا التحول بيعني بإغلاق هذا الطريق للمال الحرام اللي بيسموه هن المال النظيف. أنتم بتعرفوا قديش في تعاون مالي واقتصادي غير شرعي كان موجود بين كل هالدول اللي بتحكم فيها العصابات الإيرانية، سواء لبنان سواء سوريا سابقا، إنما بعد التحرير طبعا طاروا، والعراق واليمن وغيرها من البلدان المسيطر عليها من الميليشيات الإيرانية، واللي كانت كلها مسار لتبييض الأموال ومصير لتجارة المخدرات. كل هذه المزاريب عم تقفل، يعني هو تحول نوعي بالطبع، وبيدل على أنه التشدد بهذا الموضوع ما عاد مسحة بعد اليوم، خاصة من خلال القرارات الأخيرة. المفارقة أنه في تيارات شيعية داخلة بالحكومة العراقية مؤيدة لهذا المسار، مؤيدة لمسار حصر السلاح، وهي قررت تسليم سلاحها. نعم بعد في بعض الميليشيات الرافضة للأمر، إنما هناك ميليشيات عرفت تماما أنه المسار اختلف وأنه الطريقة تغيرت، وأنه اللي بده يدل ماشي بالسياسة بده يشتغل فقط سياسة، ما بيقدر يحمل سلاح ويشتغل سياسة. الجماعة برافو عليهم، عم يبحثوا عن مصلحتهم، عم يكافحوا الفساد، عم يلتزموا بالمسار الدولي، عم يدخلوا لداخل العمق المجتمع الدولي بدل ما يكونوا مغتربين عنه أو معزولين عنه. عقبالنا ما نعرف مصلحتنا ونشتغل مصالحنا، مش نرهن بلادنا لمصالح الآخرين وندمرها مرة تلو الأخرى. طبعا نحن ماشيين على نفس المسار، بس نحن عم بناخذ معنا القصة وقت زيادة، بس هذان المساران متلاصقان وليسا منفصلا. ومرة جديدة للتوضيح، العراق والحكومة العراقية وزارة المال لم تفرض أي عقوبات على أي شخص بيحمل الهوية اللبنانية، لا رئيس تيار المردة ولا هيدا الوغد ماطي ولا أي شخصي من الأسماء اللي طلعت، هي فقط أعلنت التزامها بمسار العقوبات الأمريكية لا أكثر ولا أقل. هلا بعدين شو بيصير بقى، شو بتتغير؟ أكيد بتتغير كتير أمور لما بدك تسكر كل هالمزاريب للمال الإيراني الحرام.

اليوم الأول من الجلسة التشريعية بمجلس النهاب اللبناني بالطبع كانت النجومية لألو نتيجة تراكم الأحداث منذ إعلان افتتاح الجلسة. هن مفترض قسموا البنود الأربع وأربعين الموجودين على جدول الأعمال ليوم بيقطع عاضي حتى تحشوا فيه كتير من العناوين وكتير من الملفات، وقال لك منترك الموضوعين المتفجرين وتحديدا موضوع قانون العفو العام يلي رقموه 44 بآخر بند، وعندك بند قانون الإعلام نتركه لجلسات اليوم الخميس. إنما تفاجأنا أنه منذ انطلاق الجلسات كان التشنج هو العنوان على بنود مفترض ما تكون خلافية، نتيجة طبعا مش بس التجاذبات السياسية، نتيجة الانقسامات المحلية والعقلية التافهة والساذجة بإدارة أمور هالقد مهمة. سواء الملف التربوي أو الملف المالي أو ملف الإعفاءات أو كثير من الملفات اللي تم إقرارها، ما مش رح أقدر أعدلكم إياها كل الوقت ما بيسمح. أنا أخذت يمكن مثلين أو ثلاثة من البنود التي تم إقرارها. يعني طبعا رجعنا شاهدنا بالجلسة المسائية من بعد التشنجات كان في هدوء بالجلسة المسائية نوعا ما، وكان هناك اعتماد لبعض القوانين مثل فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بقيمة 56.5 مليار ليرة لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية على أن يطبق بمفعول رجعي اعتبارا من آذار. طبعا هذا القرار بيكبد الخزينة كم كبير من الأموال مثل ما سمعتوا 56.5 مليار ليرة. كما وافق المجلس على مشروع القانون اللي بيجيز للحكومة إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق بلبنان. بالإضافة إلى هالشي على الصعيد التربوي كمان وافق المجلس على مشروع قانون معجل يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية بالموازنة لتقديم مساهمة مالية لصندوق تعويض أفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة بهدف تغطية العجز يلي بيواجهه الصندوق وضمان استمرارية التزامه تجاه المستفيدين. بعض البنود تم ترحيلها مثل تنظيم شؤون الطائفي العلوية وأيضا بعض الأنظمة لسن التعيين من خارج الملاك بوظائف الفئة الأولى.

إذا بدك تعطي توصيف لليوم الأول من الجلسة التشريعية، هو حياة بمثل حال البلد، حال الفوضى المنتشرة، فوضى تشريعية، فوضى تنظيمية، فوضى بالإدارة، فوضى

لك مثلا المزيد من الإعفاءات الضريبية اللي صارت لأهالي مناطق جنوبية وبقاعية بحكم أنها متضررة، مزيد من الخدمات اللي تم تقديمها، مزيد من الإعفاءات، كلها على حساب مين؟ على حساب صندوق الدولة. هذا الصندوق اللي بمين بيمولوا؟ بيمولوا كل المواطنين اللبنانيين من الضرائب والرسوم والمدفوعات واللي بيدفعوها، بدل ما يستفيد منها كل اللبنانيين جرى طبعا دفع الفاتورة. فريق بيأخذ قرار الحرب وفريق هو بده يدفع الثمن. يعني تخيل أنت الدويلة والعصابة هي اللي بتأخذ قرار فتح الحرب وجبهية الإسناد والانتقام وا وا وا وا، وآخر شيء بدها تدفع الفاتورة للدولة، وهالدولة ما بتدفع من جيبتها، الدولة ما عندها مصروفها الخاص، الدولة بتدفع من جيبتي ومن جيبتك، وبالتالي بتصير أنت عم تتحمل نتيجة هذه القرارات الانتحارية سواء بإرادتك أو بغير إرادتك. رح ناخد مثلين من القرارات اللي انعملت عليها همروجي من بداية الجلسة. عندك البند الأول اللي كان متعلق بإخضاع المتعاقدين بوزارة الإعلام لنظام التقاعد. هذا بند كان مفترض أن يمر بخطوة لأنصاف موظفين بينتظروا من سنوات، لكنه كاد أن يطيح بالجلسة نتيجة المشادات يلي صارت. ليه؟ عندك الفريق المؤيد لهذا القرار هو كان فريق طبعا دولة الاستيز، نبيه بري، حركة أمل، بالإضافة لأفنائي كلهم على بعضهم وبعض النواب اللي بيدوروا بفلكهم لأنه أكثر مستفيدين. ما هو مين اللي دحش كل هالموظفين بوزارة الإعلام بالسنوات الماضية؟ تقريبا 80% من موظفي وزارة الإعلام حطهم الاستيز لحتى يفيدوا، بتعرفوا بحكم توظيفه بالزبائنية السياسية، فلحتى يستفيدوا من هذا النظام هو اللي كان حطه كبند أول، وطبعا دفش النواب ولحتى يمشوا فيه. كان في معارضة من قبل النواب السياديين أو التغييرين بين مزدوجين لهذا القرار بحكم أنه هذا حشو، هذا كليته على بعضه حشو بإدارات الدولة ورح بيكبدوا الخزينة مزيد من الأموال. مين اللي كان متأرجح وناطر الصفقة؟ نواب التيار البرتقالي يلي كان نصهم مع ونصهم ضد. لما تشنجت الأمور وتم رفع الجلسة 10 دقائق من قبل دولة البلطجي لمزيد من المباحثات، راحوا أنعم قالوا لا ولا ولو يا معارضين، لا معارضين قررتوا ولا شو بكم مرة لكم تحت تمرقولي، فعملوا صفقة مع بعضهم البعض التيار البرتقالي وجماعة حركة أمل، ورجعوا مثل التوتو نواب التيار وصوتوا مع القانون بنسبة 100%، وبالتالي مرقوا بالأكترية. عندك الموضوع الثاني، الموضوع التربوي، موضوع إلغاء الامتحانات الرسمية، واللي أساسا هو مفار شد وجذب طويل عريض بين الأبناء الدولة وما بين الناس كله على بعضه، واللي أشعل شرارة الجلسة. اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بطلاب الشهادة الثانوية والطلاب المهنيين يلي وضع وزيرة التربية ريما كرامي بمواجهة مباشرة مع عدد من النواب يلي وجهوا له انتقادات حادة، وطبعا قائد المعركة كان نائب رئيس مجلس النواب وزير التربية الأسبق، أول واحد نزع وزارة التربية بالمرة وخلاها متفشي فيها الفساد. عم نحكي عن الياس مصعب، هو مثل ما قاد المعركة بالعفو العام ضد طبعا الموقفين الإسلاميين، ومثل ما قاد المعركة بالتمديد لمجلس النواب كمان قاد المعركة بإلغاء الشهادات. كانت وزيرة التربية أصدرت بيان صباحا وقالت فيه عن بعض الغوغائيين يلي عم يتصرفوا بهالملف بطريقة شعبوية، وهيدي حقيقة، هو كثير من النواب صوتوا بهالملف وتصرفوا فيه بطريقة شعبوية بعيدا عن المصلحة العامة. وصدقت الوزيرة لما قالت أنه يوم أسود بعالم التربية، فعلا هو يوم أسود بعام عالم التربية نتيجة إلغاء الشهادات مرة أخرى. فشو كانت مطالبتهم؟ أنه لا، إذا بتريدي ما بنسمح تقولي عن النواب غوغائيين، لا شو هاي انت عم تقولي الحقيقة. فأصروا علي انه تتراجع، رجع تدخل الاستيز وقال له انه طب خلص قولي ما كنت عم بحكي على النواب، تحكي علينا يعني، قلت له ما كنت عم بحكي عن النواب ومشي الحال. فبشعبوية مطلقة وبغوغائية، فعلا هو وصف دقيق، بغوغائية مطلقة كان مجلس النواب عم يقر إلغاء الامتحانات وفقط الإبقاء على الطلبات الحرة يلي أصحابها كلهم بعضهم ما بيجوا 400 ل 450 شخص، ودي أكيد بدهم يعملوا له الامتحانات لأنه هدو أساسا ما درسوا خلال السنة.

مع أنه قالت لهم الوزيرة أنه بموجب الإفادات بلغ عدد الناجحين حوالي 83%، وهي نسبة يعني قريبة كتير من السنوات السابقة، فليش قصة عم تعقدوا الأمور أكتر؟ هني لا أصروا نحن بدنا نكسب أصوات، بدنا نكسب شعبوية، بدنا نرضي الطلاب. فبالتالي صار اللي صار وطلع القرار، وفعلا كان يوم أسود بالعام التربوي. أحلى شيء الاحتفالات اللي صارت، يعني بعد مباركتنا للجميع يلي عبروا من سنة لسنة. بس إنه عشان عم تحتفلوا؟ تبريكات على صفحات السوشيال ميديا، مجموعات الأخبار، مباركة لابن الضابط الفليني وابن الوزير العليني، أطلاق مفرقعات ناريخ. خدتوا إفادات أنتم؟ أي نعم تعتبروا ناجحين وعبرتوا من عام إلى آخر، وطبعا هذه بده يندفع ثمنها مع الأيام بكرة لما بكوا تتوظفوا أو لما بكوا تطلعوا تكفوا تعليمكم برا. بس أنه عشو كنت الاحتفالات؟ يعني ما بتحسوا حالكم وعم تبالغوا بالأمر؟ ما كان بدك إلا الحفلة التبريكات والتطبيل والنفخ اللي صار، سواء على مواقع التواصل أو سواء على أرض الواقع. لاحظتوا بس مين سمسار الصفقات دايما؟ مين اللي بينطر الصفقة لحتى تخلص؟ التيار العوني البرتقالي، قاعد ناطر، صوت نص هون نص هونيكين، هنا لحديت انه شو بكون انتو لحتى مرق لكم؟ اي بند انتو تبيكون؟ يلا مرق لكم، يطعوا صوتوا معنا، اجوا صوتوا مثل التوتو. اللي شفتوه طبعا من مناكفات ومن سجلات وعود عائل، وحتى يعني حتى دي عنده خبرة دولة البلطجة بإدارة الجلسات، رفع الجلسة ربع ساعة، ما عاد قادر يعرف كيف بده يدير الجلسة، ورفع الجلسة أول مرة وتاني مرة لحديت ما انضبطت الأمور نوعا ما بالجلسة المسائية. هيدا وكله بعدنا المواضيع التفجيرية وأجلناها لليوم. اليوم هو اليوم الموعود يلي مفترض ما بعد لهلأ لغاية الآن ما اتضح مسار قانون العفو العام كيف بده يمشي. هل سيحضر النواب السنة؟ هل سيقاطعون؟ هل حصلت تسوية ليلية مع الاتصالات المستمرة من بعد كمان ما تدخلت شعوذات الوسواس الخناس، الشيطان الخناس اللي اسمه صعب، لحتى تضيف عبارة العقوبة المؤبد المشدد؟ هذه العبارة اللي خربطت كل الاتفاقات السابقة طبعا من باب حقده المستمر على طائفة بعينه.

وعندنا كمان موضوع قانون الإعلام، هو من المواضيع التفجيرية واللي فيه كتير من الكتل النيابية مش موافقة عليه وبدأ بعض التعديلات، وطبعا كل التعديلات لا تبحث عن المصلحة العامة، تبحث عن مصلحة كل فئة. نحن شو بيناسبنا؟ لا هيدي بتناسبنا هون، هيدي بتناسبنا هونيك، فبالتالي السجالات تأتي من هذا النحو. ضيف عليهم بقى باب الزرافة يلي بتصير بحكم انه بعض النقل، بعض التصوير، كيف بدنا نركب الترند، فمنتزارف شوي من هون، بنمزح شوي من هونيك، انت سكوت، انت عود، انت العاب الدين باب بيتك. والدنات، والدنات معتادة بإدارة البلاد، وبنذكر بشغل كتير مهمة، هيدي الجلسات التشريعية مش عيد، يعني هي منع عيد، هيدي مفترض وضع طبيعي جدا. ما هو المهمة الأساسية لمجلس النواب هي التشريع، والمهمة التانية هي مراقبة الحكومة ومحاسبتها، هودي المهمتين الأساسيتين لأي نائب. لا مهمته يشارك بعزة، ولا يشارك بدفن، ولا يشارك بعرس، ولا يدبق بحفلة، ولا يعطي 100 دولار لكل مواطن. المهمة الأساسية للنائب هو مشرع، اسمه مشرع، هيدي المهمة الأولى، والمهمة الثانية هي مراقبة الحكومة ومحاسبتها. إنما نحن عنا دوام ما بيقوموا بأبرز مهمتين، ولما بتصير جلسة تشريعية منروح منتحش فيها 44 50 60 بند لحتى تضيع الطاسة. وما طبعا نحن ما عنا تصويت إلكتروني، يعني حتى هاي كمان أثيرت بالأمس، يعني وجرى سجال بين جبران باسيل وعلي حسن الحج علي حسن خليل قدس سره الشريف، أنه ليه ما بتعملوا تصويت إلكتروني؟ فقال له علي حسن خليل، قال له أنه هيدي بدها تعديل قانون، قال له من عدله، قال له قدم انت قانون. عم يتعازموا يعني، تخيل لغاية الآن بعدنا لهلأ منصوت شي برفع اليد، شي صدق صدق، ما في شي اسمه تصويت إلكتروني، قال لأنه بده تعديل بقانون مجلس، ما عدله، ما عدلوا، شو ناطرين يعني، شو ناطرين لحتى تويك بالعصر؟ طبعا لانه التصويت الالكتروني بيفضح، بيفضح النواب وبيفضح الكتل اللي بيطلعوا بيقولوا نحن صوتنا ضد، نحن ضد، هذا بيفضح مين صوت مع ومين صوت ضد. مش هناك مش عم بيمشوا، مش قصة تعديل، التعديل بيمرق بلحظة لما بدهم، انما هن بدهم اياها تدل هيك ضايع الطاسة. تتخيل نحن بنص عام 2026 التكنولوجيا غزت البلاد، وصلنا للاي اي ووصلنا للمريخ، وبعدنا نحن لغايه الان بمجلس النواب اللبناني رغم تجهيزه تقنيا بموضوع التصويت الالكتروني بعدنا منصوت بالعصر الحجري. على كل، هيدي أبرز الملفات اللي تم إقرارها بالأمس، مزيد من التعويضات، مزيد من التنفيعات، مزيد من الأموال الضائعة كرمال نرضي ميليشيا، كرمال نرضي عصابة، مزيد من فاتورة عم تدفع الدولة اللبنانية من جيوبنا عم مقابل قرار هي ما اتخذته، قرار فتح حماقات الأسنان. اليوم عنا بقى الانفجار الكبير، اليوم بانتظار الانفجار الكبير، بداية بقانون الإعلام وبعدين قانون العفو العام، سنرى كيف يسير هذا المسار، مع أنه على الأرجح رح بيتم تأجيل الموضوع مرة أخرى لأنه التوافق غير لغاية الآن غير موجود. لا، لأنه في شياطين الياس مصاب، في الشيطان الخناس يلي كل مرة عم بيحط التاتش تبعيته ليعرقل العفو العام.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

يعني أنا قلت معقولة يقطع هذا الأسبوع ميدون ما يكون عندنا هيك كلام أو فقرة بموضوع فضل شاكر مرة جديدة؟ مش حلوة بحقنا يعني، على القليل فقرة بالأسبوع، ماشي كل يوم غنيه بس فقرة بالأسبوع. قدموا لنا هالخدمة جماعة المكيودين، لأنه مش بس من الحشاشين، البرتقاليين والحشاشين وكل الحاقدين بالأمس لما فجروا غضب على التطور الجديد اللي صار بقضية فضل شاكر، ليس من باب المحاكمة إنما من باب قرار المحكمة العسكرية برفع منع السفر يلي رافق الأخلاق السبيل، وما بس هيك تسليموا الباسبور الجديد. ومن لما انتشر الخبر وبلشت طبعا حفلات النكد وحفلات الندب واللطم المعتاد. باختصار يعني طبعا صرتوا عارفين الشهادات اللي أدلى بها كبار الضباط قائد منطقة الجنوب، كمان مسؤول مخابرات الجيش بالجنوب، واللي أثبتوا فيها أنه غين كان غير مشارك، فبالتالي أصبحت المحاكمة مجرد استكمال إجراءات، وحتى مش ضروري يحضر فضل شاكر شخصيا. مشان هيك كانت القصص هالقد سريعة، يعني بدل ما يكون الواحد عم يقول انه رفعنا الظلم احققنا الحق بقضية ما، لا منشوف عناوين مثل ما عنونت ليبانون ديبيت، قالك ملف فضل شاكر يعري المحكمة العسكرية، مهزلة قضائية جديدة تضرب الثقة بالعدالة. لأنه المحاكمات صارت سريعة شوي فهيك ضربت الثقة بالعدالة. لازم طبعا المحاكمات على جماعة السنة لازم تكون طويلة، تاخد لمثل كيف الموقوفين الإسلاميين 12, 15, 20, 30 سنة، هيك بنكون عم نعمل ثقة بالعدالة، وهيك كل المحاكمات عم تاخد وقتها. الناس بتموت بالسجن قبل ما تعرف إذا بريئة ولا مظلومة أو متهمة، لا هيك بكون برأيهم طبعا، رأي الإعلام الواطي الإعلام الوسخ هيك بيكون رأيه، رأيه أنه هيك نحن ما عاد عندنا ثقة بالعدالة، فأنتوا هيك عم تفرطوا بالعدالة. إذا أخذت وقتها 40, 50, 100 سنة نامت الملفات بالأدراج، بدل ما تقولوا لا هيدا خطأ عم يتم تصحيحه، وهيدي قضية عمرها 13 سنة كانت كلها تلفيقات بتلفيقات وقضايا مركبة أثبتت النتائج، إذا معكم ثقة أنتم بالمحكمة تبي يكون صفر، أثبتت النتائج أنه ما كان في أي مشاركة بقضية عبرة. بدل ما الإشادة بتسريع المحاكمات، لا بالعكس هيك بيكون عم يهتز الثقة بالقضاء. على كل ما في عتب على موقع ميشيل قنبور، يعني معروف قنبور أنه لما بيأمبر هيك بيطلع معه دايما حقده يترجع بني عوني، يعني جماعة عوني سابقين، شو بده يكون جذورهم، شو بده يكون تفكيره، كيف بده يكون عقلهم. مش بس كمان معروف عنه شقفة مخبر، يعني ما لا أكتر ولا أقل، فبالتالي موقع للابتزاز، بتدفع منشيد فيك، ما بتدفع من زمك ومن سبك، فطبيعي جدا لا هيروح حدا يدفع له أنت في الموضوع، فده بتلاقيه عم يكتب بطريقة مختلفة تماما. على كل حملة اللي قادوها العونية الحاليين والسابقين كالعادة واللطم وعدم الثقة بالقضاء فقط لأنه أحق الحق، يعني مش أكتر من هيك، أعطى لكل إنسان حقه. بس مشان نجهزكم نفسيا، يعني فضل هلأ مسافر كلها بأسبوعين زمان، رايح يمكن بده ياخد الجنسية القطرية، سيقيم بالسعودية، عنده حفلات جاهزة، عنده 6 أغاني هلأ بالأسبوع الجاي ببلش أول غنية. مش بس هيك كمان بده يزور سوريا طبعا المحررة لحتى يحتفل فيها ويحتفلوا فيه، فجهزوا حالكم لحملات جديدة. أنا والله عم أجهزكم نفسيا كرمال يعني ما يصير معكم شيء إن شاء الله لا سمح الله.

فرح بتشوفوه إن شاء الله يعني حتى حالته الصحية إن شاء الله رح بيتم علاجها بعد سفره. كله مجهز كله مجهز خلاص، طالما تسلم الباسبور الجديد كمان في جنسية جديدة، وبالتالي هو فل من البلد، بس إن شاء الله رح يرجع مثل العادة يعتلي المسارح ويجدو بصوته الجميل وينزلنا أغنيات تكسر الدنيا. فجهزوا حالكم نفسيا مشان والله أنا قلبي عليكم. بس لحتى زيدكن من الشعر بيت مشان تحديدا الكائن البرتقالي يلي مش معروف بني آدم ولا كائن تاني غريب يعني أي مخلوق من هالمخلوقات، بحب بس أعطيكن هيك معلومة والله أنا كنت مجهزها وقلت يا رب يطلع لي كمان فرصة مشان نقولها. يلي بحب هيك القراءة شوي، في طلع على الأصدار الجديد يلي نازل عن مفكرات للعميد سليم كلاس اللي هو كان قائد اللواء الثامن بالثمانينات بالقرن الماضي وأحد أبطال التيار العوني سابقا، واللي قاتلوا إلى جانب الرئيس النحس لما كان قائد للجيش ولما انقسم الجيش. كاتب كتاب طبعا هو رحل عن هالدنيا، فابنه اللي مستلم الأمر ونازل وحكي كل المذكرات اللي صارت عن كيف تركوا العسكر واللي فيه الجديد. مش عم بيخبرنا أشي نحن معنا خبره، هو كان موجود بالمعركة وهو كان من أبرز المؤيدين وعبر بالكتاب عن خيبة أمله بالمسار اللي رجع تم اتخاذه بعدين. ببلغك بكل وضوح انه كان ماضي قبل بيوم من 13 تشرين عن تنازله عن السلطة وعن سفره الى فرنسا، وانه القصة ما اجت فجأة، انما ما خبر العسكر تبعونه يلي كانوا عم بيقاتلوا وتركهم بالجبهة، وقال بلغهم عن طريق الراديو قبل بلحظات من هروبه بالبيجامة. مين اللي عم يقول هالكلام؟ أحد الأبطال اللي كانوا عم بيقاتلوا معه، أحد القادة العميد كلاس يلي كان موجود معه، واللي هو كتاب ليس عبارة عن مفكرات فقط إنما عن تاريخ توثيقي لمرحلة بعد فيها كتير من الحقائق اللي ما انكشفت. صراحة أنا جبت الكتاب بس بعد ما قريته بشكل كامل، بس أخذت بعض العناوين منه أو الفصول، عناوين الفصول منه، وفي كتير من المعلومات الصادمة. فاللي عم يندبوا حاليا واللي قلبهم على الجيش وما بيصير نبرئ مع أنه ما ارتكب، ما شارك بالجريمة بشهادة الجيش نفسه، فيتفض 400 أكثر من 400 ضابط وعنصر تمت التضحية فيهم. ومش بس هيك، لما رجع البلد ورجع لعند النظام الإرهابي اللي كمشون واللي جزر فيهم ما سألوا وينن المعتقلين، ما سأل عن معتقل. هودي اللي بتظاهر قلبنا على الجيش والمؤسسة العسكرية والبدلة والجزمة والبوط وما بعرف ايه. تفضلوا، هيدا كتاب جديد اصدار جديد للي بيحب القراءة يطلع عليه، من شخص واكب تلك المرحلة وقاتل فيها وكان من الضباط اللي تركوا بالطريق، ولما كان عم بيقول لهم أنا ما بروح، أنا آخر واحد بفل، أنا بموت ولا بتركهم، طبعا كان ماضي قبل بيوم وهربين.

الكتاب بعنوان معركة الأخيرة للي بيحب يعني يقتني أو يطلع عليه بعدين. في شوف في معلومات كتير صادمة عن هودي اللي جايين بدون يزيدوا علينا هلأ. هودي اللي تركوا الضباط والعناصر وكانوا ماضين قبل بيوم إنهم يهربوا وكانوا يطلعوا يخطبوا يقولوا ما رح نترككن، نحن آخر ناس منترك الساحة، أول ناس سنفروا بحياتهم وهربوا من الساحة. وهلأ جين عم يزيدوا علينا بمحبة المؤسسة العسكرية والبدلة العسكرية ولا وقوعة والتحريض وكذا. ما هن ما سمح لهم أنه يرتكبوا تلك الجرائم ويتبروا منها بعدين، وما ينسألوا أنه كيف مين بده يحاسب هودي اللي تركوا الناس، بينما ناس ما شاركت بجريمة بدهم يروحوا يتهموها فقط لأنه تنتمي إلى الطائف السني مش أكثر. كل حال أنا خبرتكم باللي جاي يعني بالنسبة لحبيبنا فضل شاكر، وأنتوا جاهزوا حالكم نفسيا من هلأ، حفلات، أطلالات، مقابلات، زيارات، سوريا، قطر، جنسية جديدة، علاج إن شاء الله من السكري ومن أزمة القلب اللي كانت موجودة، وإصدارات جديدة رح بتبلش الأسبوع الجاي، 20 غنية بيناتهم 6 جاهزين. فجهزوا حفلات اللطم والندب وكذا، لأن والله أنا بنبسط فيكم هيك. بكل أسبوع بيصير بيطلع لنا فقرة عن فضل نحكي فيها عن حبيب قلبنا. موتوا غيظاً.

مرة أخرى كانت الدولة اللبنانية تصيب بخياراتها. لما بتصيب بخياراتها منقول أصابت، ولما تخطئ منقول أخطأ. هل قد القصة بسيطة؟ وهذا هو مفترض دور الإعلام. لا تختلق روايات ولا تختلق انتصارات ولا كمان تقوص على فشل غير موجود. مثل ما كانت الانتقادات على طريقة إدارة مجلس النواب أو على القرارات الوزارية العشوائية بعض أوقات، هناك إشادة طبعا بالمسار المتخذ من قبل الدولة اللبنانية باستقلالية التفاوض لأثبت جدارته نتائج الاجتماعات وجلسات التفاوض اللي صارت بروما والتي ستتابع من خلال التفاوض الأمني غدا والتي ستبدأ بالترجمة بمفترض الأسبوع المقبل مع الزيارة المنتظرة لرئيس الجمهورية إلى واشنطن. عم نحكي عن قصة المناطق النموذجية. بعيدا عن تفاصيل التفاوض، أثبت هذا المسار جدوى وأثبت أن ربط الأمور بالمفاوضات الخارجية لا يؤتي أكله، بالعكس بيتسبب بأن لبنان يكون ساحة لا الرسائل المفخخة ولا تصفية الحسابات. وهذا ما نجحت به الدولة اللبنانية بأنه فصلت المسارات وعم تفاوض عن نفسها وتمسكت بهذا الأمر رغم كل حملات التخوين والتضليل والتشكيك. لنتعرف أكثر على صوابية المسار، اخترنا مقال اليوم لزميلنا المميز مثل العادة قاسم يوسف، يلي كان عم يكتب وداعا لأبطال الانتصارات الوهمية بمقال الأسبوعي بأساس ميديا. يبدأ قاسم يوسف المقال متسائلا: أين هم أولئك الذين صدعوا رؤوسنا طوال الأسابيع الماضية بالحديث عن الانتصار الإيراني بعد اتفاق إسلام أباد؟ وأين ذهبت تلك التحليلات التي أكدت أن طهران خرجت منتصرة وأن لبنان يجب أن يربط مصيره بمصيرها لأن الإيرانيين هم الأقدر على التفاوض وانتزاع الحقوق وفرض الشروط بزعمهم؟ اختفت خطابات الانتصار لأن الوقائع تجاوزته بالكامل، واتفاق إسلام أباد الذي قيل أنه يشكل تحولا استراتيجيا لمصلحة إيران انفجر من الداخل وتفرغ من مضمونه السياسي والأمني والاقتصادي بعدما ارتطم بجملة تطورات أظهرت أن الحسابات الإيرانية لم تكن واقعية وأن الرهان على فرض أمر واقع إقليمي جديد لم ولن ينتج. كانت إيران تراهن على ثلاثة عناصر أساسية تجعل من الاتفاق نقطة انطلاق لاستعادة نفوذها الإقليمي. الرهان الأول كان في السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، بحيث يصبح هذا الشريان البحري ورقة ضغط استراتيجية تعودها عن التراجع في الملف النووي والتخلي عن خيار إنتاج قنبلة نووية. فطهران كانت تعتبر أن امتلاك القدرة على التحكم بحركة التجارة والطاقة العالمية يمنحها قوة تفاوضية لا تقل أهمية عن امتلاك أسلحة الدمار الشامل. أما الرهان الثاني فكان إعادة وصل الساحات التي تشكل مسرحا لميليشيات النفوذ الإيراني في المنطقة وفي مقدمتها لبنان. لذلك أصرت طهران على إدراج لبنان بالاسم في البند الأول من الاتفاق في رسالة واضحة مفادها أن نفوذها في الساحة اللبنانية ليس موضع تفاوض أو مساومة، وأن دعم الأذرع العسكرية والسياسية سيستمر بوصفه جزءا من معادلة الأمن الإقليمي. أما الرهان الثالث كان ماليا واقتصاديا بامتياز، فقد بنت القيادة الإيرانية توقعاتها على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة وعودة الاقتصاد الإيراني إلى التقاط أنفاسه بعد سنوات طويلة من العقوبات، بما يسمح بتمويل الداخل الإيراني وإعادة ضخ الأموال في مشاريع النفوذ الخارجية التي تعرضت خلال السنوات الماضية لضغوط هائلة. لكن ما حدث لاحقا جاء بعكس كل هذه الرهانات، فعلى مستوى مضيق هرمز لم تلتزم السفن التجارية بالمسارات التي حاولت إيران فرضها، وعندما لجأت طهران إلى استهداف بعض السفن لإجبار الجميع على الاعتراف بسلطتها الميدانية
جاء الرد الأمريكي سريعا وقاسيا، لتجد إيران نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي لا مع واشنطن وحدها، فتحولت من دولة تحاول تثبيت نفوذها إلى دولة متهمة بتهديد حرية الملاحة الدولية، وهي قضية لا تتسامح معها القوى الكبرى لأنها تمس أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام التجاري العالمي، وهي حرية المرور من المعابر المائية. يتابع آسم يوسف في المقابل. تلقى المشروع الإيراني في لبنان ضربة أكثر إيلاما مع توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي سحب عمليا الورقة اللبنانية من يد طهران. فالاتفاق الجديد فرض واقعا مختلفا لم يكن بالإمكان تجاوزه أو القفز فوقه، ولم يعد لبنان جزءا من أوراق التفاوض الإيرانية كما كان يراد له أن يكون، بل أصبح أمام مسار مستقل تحكمه مصالح الدولة اللبنانية والتوازنات الدولية الجديدة. والأهم أن هذا التحول وضع الحزب أمام واقع داخلي مختلف تماما، فهو لم يعد يمتلك البيئة السياسية التي تسمح له بإسقاط هذا المسار بالقوة أو بالشارع كما كان يحصل في مراحل سابقة، حتى أن القوى التي تعترض على بعض بنود الاتفاق أو تتحفظ عليه لا تبدو مستعدة للدخول في مغامرة إسقاط الحكومة أو تفجير الوضع الداخلي خدمة لأجندة إقليمية. لقد تبدلت موازين القوى، وبات الحزب معزولا على نحو غير مسبوق منذ نشأته في ثمانينيات القرن الماضي. وفي الجانب الاقتصادي لم تكن الصورة أفضل حالا بالنسبة إلى إيران، فالإفراج عن الأموال المجمدة اصطدم بسلسلة من الشروط والقيود الصارمة، وفي مقدمتها الرقابة على أوجه إنفاق هذه الأموال ومنع استخدامها في تمويل النشاطات العسكرية أو الإرهابية الإقليمية، إضافة إلى إلزام إيران بتوجيه جزء مهم منها نحو شراء منتجات زراعية أمريكية وغيرها من الالتزامات التجارية. وهذه الشروط لا تمثل إهانة موصوفة للنظام الإيراني، بل تؤكد أيضا أن الأموال حتى لو أفرج عنها لن تتحول إلى رافعة اقتصادية حقيقية تعيد لإيران قدرتها السابقة على تمويل مشاريعها الداخلية والخارجية. بعد عباقرة الانتصارات لم ينتظروا اختبار الوقائع بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل صعد البخار سريعا إلى رؤوسهم الحامية وراحوا يتحدثون عن انتصار ساحق وعن ترجمة فورية لهذا الانتصار في لبنان عبر الدعوة إلى إسقاط الحكومة والحديث عن إجبارها على التراجع عن القرارات التي اتخذتها بوجه الحزب والتلويح بعزل رئيس الجمهورية، بل والذهاب بعيدا في حملات التخوين والتحريض التي وصلت إلى حدود هدر الدم. كل هذه المواقف كانت مبنية على فرضية واحدة، أن إيران خرجت أقوى مما كانت عليه، لكن الأيام القليلة الماضية أثبتت أن الفرضية نفسها كانت خاطئة وأن البناء عليها كان أكثر خطأ. فالنتيجة التي تتكشف اليوم مختلفة تماما، إيران لم تحصل على القنبلة النووية ولم تتمكن من فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وخسرت تدريجيا قدرتها على استخدام الأذرع الإقليمية كورقة تفاوض مفتوحة، فيما تقلص هامشها الاقتصادي إلى حدود غير مسبوقة. والأهم أن التحولات الإقليمية والدولية جعلت العودة إلى ما قبل هذه المرحلة أمرا شبه مستحيل، لأن المنطقة دخلت في مسار جديد يصعب قلبه أو تعطيله. أين اختفى هؤلاء العباقرة الذين ملأوا الشاشات والمنابر بالحديث عن التحولات الكبرى؟ وأين اختفت تلك النظريات التي أكدت أن لبنان سيشهد انقلابا سياسيا لمصلحة المشروع الإيراني؟ وهل يدرك هؤلاء اليوم أن الرهان المجنون على طهران لم يجلب لهم وللشيعة وللبنان سوى المزيد من الأزمات والعزلة والحروب؟
بيختم قاسم يوسف مقاله الجميل: لقد أثبتت التجربة مرة جديدة أن لا غطاء لأي مكون لبناني سوى الدولة اللبنانية، ولا حماية دائمة إلا في الوحدة الداخلية، ولا مستقبل لأي حزب أو طائفة إذا بقي يعتبر لبنان مجرد ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لتنفيذ مشاريع الآخرين. فهذه البلاد لا تبنى بالأوهام ولا تدار بمنطق الارتهان والانتحار والجنون، بل بالاحتكام إلى المؤسسات والدستور والمصلحة الوطنية. معه حق يسأل أو يتساءل قاسم يوسف: أين ذهبت هذه الأبواق التي طلعت وخبرتنا عن الانتصارات الكبيرة وإيران خرجت أقوى مما قبل، وأين ذهبت الخطط التي تعول على الاتفاق الخارجي وكلام رئيس مجلس النواب وليد جنبلاط وغيره أنه لا وبلا هذا المسار الداخلي؟ المسار الخارجي سقط والداخلي بعده مستمر والنتائج قدام عينكم. هل يتراجعون؟ هل يعتذرون؟ هل يعترفون بخطأهم؟ صعبة. هذا محور ما بيعرف بيوم من الأيام يحكي الحقيقة إلا يكذب.

من ملاعب السياسة وملاعب ساحات البرلمان وساحات التفاوض والميدان يا حديدان، ننتقل إلى البساط الأخضر، إلى الملاعب العشبية. يلا آخر أيام المونديال، يعني أي نعم ركزنا كتير على هالأيام لأنه دايما كأس العالم هو الترند الأوسع انتشارا والأكثر متابعة، وبنفس الوقت تغيير جو، يعني بقى رايحين رجعين هلا على موضوع بقى التعليقات والترندات السياسية سواء المحلية أو الخارجية. جرت بالأمس المباراة الثانية من الدورة النصف نهائي من كأس العالم، كانت مباراة عنيفة جدا بين الأرجنتين وإنجلترا، حسمت بست دقائق من بعد ما تأخرت الأرجنتين بطلة العالم بهدف جوردن المنتقل حديثا إلى برشلونة. النجم الإنجليزي عاد ليونيل ميسي لا يشاع بسحره على أرض الملعب ويقدم تمريرتين حاسمتين قلبت فيهن النتيجة. ريمونتادا أرجنتينية تأهلت فيها إلى المباراة النهائية لملاقات المنتخب الإسباني يوم الأحد الساعة 10 المساء. أما مباراة المركز الثالث والرابع فرح بتكون يوم السبت بين المنتخبين اللي خرجوا من الدور النصف نهائي، المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. اللي تابع المباراة والنكتار شافوا قديش كانت التدخلات فيها عنيفة من المنتخبين نتيجة الصراعات السابقة، الصراعات الرياضية والسياسية ونتيجة ضخ الإعلام أيضا، وهيك إذا بدنا ناخدها بمنطقة أبو راس مربع وصاحب نظرية المؤامرة اكتملت أوصاف، صارت مؤاملة كاملة الأوصاف. هلا نجح مدلل الفيفا ونجحت المؤامرة الصهيونية بإيصال ميسي السهيوني إلى المباراة النهائية، لا مهارته ولا براعته ولا المهارة الفطرية اللي بيتمتع فيها ولا الموهبة يلي ما حدا عنده إياها، ولا أنه هو لاعب أسطورة مش رح يقطع مثله بالتاريخ، أفضل لاعب بالتاريخ، لا، هيدي المؤامرة الصهيونية لا وصوله للمباراة النهائية. وبكرة كمان بدون توجوب المونديال من هلا عمل لك. يلا خلي أصحاب نظرية المؤامرة ينبسطوا. احتاج فقط 6 دقائق، بالدقيقة 85 والدقيقة 81، تخيل لاعب عمره 39 سنة بالدقيقة 91 من بعد مباراة عنيفة جدا بتوصل الطابة وبيراوغ وبيرفع بإجره اليمين اللي هي ليست القدم المفضلة، رفعة مركزة تماما لحتى لو تارو يسجل هدف التأهل للمباراة النهائية، واخر الشيء بيطلع براس مربع بيقول لك مؤامرة صهيونية.

وبما أنه عم نحكي بأجواء المونديال، خلينا كمان هيك نقطع خبرية من الخبريات اللافتة أو الناس يمكن ما كتير بتتابع لغة الأرقام. قديش المنتخبات العربية طلعت أرباح من مشاركتها بكأس العالم 2026؟ تمكنت منتخبات المغرب، مصر والجزائر من بلوغ دور ال 16 قبل ما تغادر البطولة، فيما خرجت منتخبات السعودية وقطر والأردن وتونس والعراق من دور المجموعات، وانعكس التفاوت على العوائد المالية يلي ارتفعت. وبحسب وكالة بلومبرغ، حققت المنتخبات العربية مكاسب مالية قياسية من مشاركتها بهالكأس العالم، بعد ما بلغ إجمالي الجوائز يلي نالتها 115 مليون دولار. استحوذت منتخبات المغرب ومصر والجزائر على 45% منها. وللمقارنة، بلغت عوائد المنتخبات العربية بمونديال قطر 2022 فقط 58 مليون دولار، توزعت بوقتها بواقع 10.5 ملايين دولار لكل من قطر والسعودية وتونس، و26 مليون دولار للمغرب بعد إنجاز التاريخي بحصد المركز الرابع. بهالكأس العالم 2026 المغرب طبعا أخذت الرقم الأكبر، لأنه وصلت للدور الربع النهائي بقى وخسرت قدام فرنسا، فهي كان العائد المالي الأعلى بإجمالي 21.5 مليون دولار. توزعت مكافآت أسود الأطلس بين 2.5 مليون دولار مقابل الاستعدادات، 10 مليون دولار للمشاركة، ومليون دولار للتأهل للدور الـ 32، إضافة لـ 4 ملايين لبلوغ الدور الـ 16 و 4 ملايين أخرى للوصول للدور الربع نهائي. المركز الثاني كان للمنتخب المصري يلي حقق أفضل إنجاز له بتاريخ مشاركته بكأس العالم بعد ما بلغ الدور الـ 16، ليحصد عوائد وصلت ل 17.5 مليون دولار مقابل 9.5 مليون دولار بمشاركته السابقة بمونديال روسيا. الجزائر أخذت 13.5 مليون دولار، أما المنتخبات اللي طلعت من دور المجموعات يعني السعودية وقطر والعراق والأردن فحصلوا على 12.5 مليون دولار. طبعا هيدي الأرقام للكل، يعني هيدي قصة 10 مليون دولار للمشاركة و2.5 مليون دولار

إذن ها قد وصلنا على مشارف نهاية المونديال المشوق يلي كان فيه كثير من الأرقام القياسية التي كسرت من ناحية عدد الحضور، من ناحية المنتخبات المشاركة 48، وحتى ميسي كمان كان عم يكسر كثير من الأرقام بخلال مشاركته، وهذا ضمن المؤامرة الصهيونية يعني معروفة. هو حاليا هداف البطولة بثمان أهداف ولسه مرشح لحتى يسجل أكثر. كمان ميسي كتب تاريخ جديد مع منتخب بلاده، أحكم قبضته على صدارته التاريخية بوصفه أكثر من صنع أهداف بتاريخ كأس العالم برصيد 12 هدف. كما انفرد النجم الأرجنتيني والأسطورة بالرقم القياسي بوصفه أكثر لاعب مساهمة بالأهداف بتاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال، متخطيا جميع الأساطير بعشر أهداف. وبات ميسي تاني لاعب فقط بتاريخ كرة القدم بيوصل للمباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات، 2014، 22، و26، ليعادل الإنجاز التاريخي لقائد المنتخب البرازيلي السابق كافو. وعزز ميسي رقمه القياسي التاريخي بوصفه أكثر لاعب خوضا للمباريات بتاريخ كأس العالم لما خاض بالأمس مباراته رقم 33. مسكيني كرة القدم من بعدك يا ليونيل صراحة، ومحظوظين انه عشنا بزمنك بعالم الفوتبول مشان ما حدا يرجع ياخذ لي وحاط المبكى والسياسة وعالم فلسطين وكل الخزعبلتين. نحن عم نحكي فوتبول يا بشر. وها هو يثبت لنا مرة جديدة انه ليس فقط افضل لاعب بالعالم، انه افضل لاعب بالتاريخ. مباراة منتظرة بين المنتخب الإسباني والأرجنتيني يوم الأحد بنهائي كأس العالم. من سيحمل كأس العالم، الأرجنتين للمرة الرابعة أم إسبانيا للمرة الثانية؟

لا تزيد الطين بلة وعلى الحارة لا تزيد حجارة وما تعملي علينا غارة كرميلي يا جهرة سيطلع القافية كله يعني. هيك بتعملي يا فارة

هذا شو بيسموه صف حكي. ايوه هيك بمعظم الاغاني هيك صف حكي. انت لا مثلا فيش غنية عن بيروت الا ما فيها بتموت. بيروت ما بتموت لن تموت ابقى من قديم الزمن من 100 سنه لليوم. فصف حكي هذا الشعر وكانه ما في معاني اخرى من عيني. مع انه اللغه العربيه بحر بحور واسعه بدي رضياني تضلي وهمومك بدها بس مين يجتهد نتفي مش الكسول.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

هلا ختاما بالنسبه لاصحاب نظريه المؤامره ومدلل الفيفا والمؤامره الصهيونيه اللي بدها الارجنتين بالصهاينه ياخذوا البطوله وكذا كل الاودي المجانين، بحب اعطيكم هيك باس مشان في فيديو ما انتشر كتير بعد نهايه المباراه، حكم المباراه اللي هو اسمه اسماعيل من اصول مغربيه بس هو بيحمل جنسيه امريكيه كان عم يسجد بعد ما صفرت الختام، ففيكم تاخذوا هذا الفيديو وتقولوا شفتوا ليكون الحكم عم يسجد لانه نجح بايصال ميسي للمباراه النهائيه مش لانه قاد بجداره، فاخذوا هيك وما كذبوا مثل العاده. انا والله عم اعطيكم هيك باس نصيحه في هيك فيديو اخر شيء، اخذوا هو الحكم عم يسجد وشفتوا هاي مؤامره، هذا دليل واضح ساطع على المؤامره الفيفاويه. هاي مشان تزبط معكم يعني لو لايكوا على الحكم شفتوا كيف عم يسجد كان بعد ما خلصت المباراة لأن نجح بالمهمة، هن موكلينه انه يوصل الارجنتين وميسي للفينال. عادي ما تعطوه بالكذبة انه يفتح الكذبة.

0: الاقيها
1: شو. واحد من اصدقائنا المحمسين امبارح كان عم بيقول لي انا واقف ضد منتخب الارجنتين، هذا المنتخب اللي مدعوم من الصهاينه. قلت له بس يا خي ما كمان منتخب انجلترا شبك وعد بيلفور ان اللي عملوا اسرائيل كلها على بعضها. فصمت صمت القبور. ليه بتتحشوا السياسه بالموضوع؟ موضوع رياضه، خليكم بالرياضه. لا نحن دايما بدنا ندخل القضايا الكبيره، كيف بدنا نتاجر فيها؟ نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: بولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي.

في الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داونتاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجي

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات ما بتوقف. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: الشعر بيطير عن

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8

بتوه في دنيا تانية من غير ما احتر وافكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات

حكايتي واصرخ للكون واقول له معاك بتخدر الاماني

بل الأحلام حقيقة وطريقنا ورد وحنا معاك بتدوب في الليل قهاطي معاك.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ودنا منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: Tripoli FM.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع الضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.